0: First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
1: Bridgepoint Summer Open Week is here. From Tuesday 30th of June to Sunday 12th July, enjoy 20% off everything. Plus, summer deals on reverse osmosis systems and kitchen and bathroom fittings, in-store and online. Shop in-store and get an extra 5% off cash and carry. Visit us on Ferdinand Inglot Street, Hattard, or shop online at bridgepointmalta.com.
2: Traffic. السيتواسيون تاع ترافيك اليوم من برا بحال الساتي دار واحد هذا شيء الارمانتي باش نكونوا ناس مياك اتنا هذا شيء لاريا تاع نورد مو بارتيكولاري الكوست رود تاع اليوم شي هابطه انتو سير لي نسوي الى حرب تشام فيك السينجل لينا اللي تكاوز نقرا توخي الفليريا مش خزين السجري اللي اكتفيتا على داك ال ديك الراجوني من بعد كومبيناسيوني تري السالينا من بعد ادا استاجناتا وكل او انكا تري بورمارات من شتعمل تنزل لي الصوت هاي كولوك تستنى اللوم من نولت لاني تشنترالي وكل امك يدر لي ام تتزالة وخيل لاني تخلو تري خال ارمي تري مدينة رود خال ارمي هزبو شكل تدر لي ادا ام وحلا واحدة يوان يكا تلتق مكتر برو ابتنا فتيت فوق 990 897 بونجو

0: هي النبزة بالتوب نبزة بالتوب سوا وقت تتخاطي
1: كل توب تبزة منه
0: ايفا ايفا كل توب اللي قد يشو شين الريجلر هوز نكس ويتش هذا الجيب ونسكون دولي لي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيفي منيه لك ما يديقوك
2: With Satariano كوكا كولا And Marilicious Puffballs Weekdays 3 till 7 On Bay
3: Bay Weather Bonġu kbina l-dakli uwa it-lida pilotu David Balija unek nerġon r-turnaw għal-programm iħor għal-bija tal-ġurnata l-lum ovvjament ħafna u ħafna ktar sħana palma kenna il-biraħ temperatura li għanda t-laħħa l-34 gradi Celsius uqot attent ħafna em barra kem bistajkun għatta ħafna ħin ġowa eb mod partikolari bej l-offsinar u anka l-erba t-laħna
2: You're listening to David Malia 10 till

0: دي كانت فيفر فوق بي اتلتا فلاشية ومدينا مشين بس من ديش باشان زينا ما تمسا شما نيلك اكتر دالوقت ورا تايلر سويفت وصوني فوديرا فوق بي
1: Malta's biggest workday